كفا يا هوهو ولا بطر نصر هوهو من النفر تاليا واكو ما سيانو أبوالي ديان موني ينصرين عمي عمان سيانو أبوالي ديان موني ينصرين Every class will be a woman. Every class will be a woman. I'm going to be a woman.